0: Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طاب أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغاي يستقبل وفدا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويبحث معه سبل تطوير آليات معالجة شكاوى المواطنين وتحسين الخدمات. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 أيار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف يوم الأحد الموافق 31 أيار. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة عيد الغدير. رئيس الوزراء والجمهورية يؤكدان ضرورة استمرار التنسيق بين الرئاسات الأربع بما يحفظ الاستقرار. الحكومة تعرب عن استنكارها للهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، وتؤكد موقفها الثابت الداعم لأمن واستقرار دول المنطقة ورفض أي اعتداء عليها. الحزب الديمقراطي الكردستاني يكشف عن تقديم مرشحين لحقائب وزارية عن الحزب وائتلاف دولة القانون طعنا رسمية أمام المحكمة الاتحادية العليا للتشكيك في شرعية جلسة منح الثقة للحكومة. النائب محمد الشمري يؤكد استمرار الخلافات بين القوى الكردية بشأن توزيع المناصب والصلاحيات يقف وراء تأخر تشكيل حكومة الإقليم. النائب حيدر المطير يكشف وجود مساعا برلمانية جادة للمضي في تشريع قانون سلم الرواتب الجديد. لجنة الكهرباء والطاقة النيابية توصي بجملة إجراءات عاجلة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة وضبط أسعار المولدات الأهلية خلال موسم الذروة الصيفية. وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيمش فولغندار يبحثان في اتصال هاتفي الأوضاع الإقليمية والتطورات في المنطقة. وزير الزراعة عبد الرحيم جاسم الشمري يوجه بإطلاق استلام البذور من الفلاحين والمزارعين وبشكل عاجل لضمان دعم الأمن الغذائي في البلاد. وزارة الداخلية تعلن أن الحدود مؤمنة ب7 موانع، منها طائرات مسيرة وكاميرات وخندق شقي. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي يوجه بتسهيل الإجراءات الخاصة بسائقي الشاحنات بما يسهم في تسريع وتيرة العمل. وسائل إعلام سورية تعلن سماع دوي انفجار في منطقتي الدويلعة وباب توما وسط العاصمة السورية دمشق. الخطوط الجوية العراقية تعلن نجاح تفويج 23,000 حاج عراقي إلى الديار المقدسة. شرطة الرصافة ببغداد تطيح بمجموعة تروج لأفكار منحرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قيادة شرطة ديالى تعلن عن ضبط 3 شاحنات محملة بكميات كبيرة من مادة البيض المعدة للتهريب في قضاء السعدية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: تركمان FM كيرتك فريكانسımız 90.1. تركمان FM راديوسundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'ndan devletin geri alınan paralarına ilişkin faaliyetler hakkında düzenli rapor sunmasını istedi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'la Kerkük'ten Türkiye topraklarına petrol taşıyacak boru hattı kurulması ve devreye alınması ihtimalini görüştü. Elektrik Bakanlığı, elektrik üretiminin yaklaşık 18 bin megawatt seviyesine düşmesinin nedeninin yerli gaz üretimindeki azalma ve ithal gaz miktarındaki gerileme olduğunu açıkladı. Babil Valisi Ali Türkiye Cemali görevinden istifa etti, ancak il meclisi istifa oylamasını reddetti. Irak Hac heyeti Arafat gününde hacıları ağırlamak üzere Mina kamplarının hazır olduğunu duyurdu. Basra Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü uyuşturucu ticaretine karışan iki zanlının yakalandığını açıkladı. İran petrolü taşıyan tankerler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki yumuşama sinyalleri ortasında Hürmüz Boğazı'ndan ayrıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Nebatiye kentine düzenlenen İsrail hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Küresel Sumut Filosu, İsrail tarafından alıkonulmalarını protesto eden 87'den fazla aktivistin açlık grevine başladığını duyurdu. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir subayın öldüğünü açıkladı. İsrail basını güvenlik kaynaklarının Amerikan saldırılarının İran rejimini devirme kapasitesini sorguladığını aktardı. Birleşmiş Milletler İran Temsilciliği, Amerika'nın deniz ablukası uygulayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkladı. Wall Street Journal raporu, Amerika ve İsrail'in gelecek hafta İran'a yönelik saldırıya hazırlandığını bildirdi. Amerika Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri operasyon yetkilerini sınırlayan kararı onayladı. Çin lideri Pekin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. أهلا بكم. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بأن تقدم هيئة النزاهة تقريرا دوريا حول أبرز فعاليات استرداد أموال الدولة. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع السفير التركي في بغداد أنيل بورا إينان إمكانية إنشاء وتفعيل أنبوب لنقل النفط من كركوك إلى الأراضي التركية. وزارة الكهرباء تعلن أن تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية إلى نحو 18,000 ميجاوات يعود إلى انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتراجع كميات الغاز المستورد. محافظ بابل علي تركي الجمالي يقدم استقالته من منصبه، ومجلس المحافظة يرفض التصويت على قرار الاستقالة. بعثة الحج العراقية تعلن جاهزية مخيمات منى لاستقبال الحجاج العراقيين في يوم التروية. مديرية شؤون المخدرات في البصرة تعلن إلقاء القبض على متهمين اثنين متورطين بتجارة المواد المخدرة. ناقلات تحمل نفطا عراقيا تغادر مضيق هرمز وسط مؤشرات انفراج بين واشنطن وطهران. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 4 شهداء وعشرة جرحى من بينهم سيدتان إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية. أسطول الصمود العالمي يعلن دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه في معارك بجنوب لبنان. بعثة إيران بالأمم المتحدة تؤكد أن الولايات المتحدة تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال فرض حصار بحري. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يكشف نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لشن ضربات على إيران في الأسبوع المقبل. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد إيران. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. شكرا لحسن الاستماع والإصغاء. إلى اللقاء.
1: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.

جد حلو ان تبدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشي وياك من اول لحظه، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1

المزابير مسج الله شبر خضاش مزياز بسلام عليكم مساء الخير شلونكم زينين ان شاء الله اطلب اغنيه جيم اندردن ادريان اهديها الكادر تركمان اف ام واهديها لاهلي والاحبابي والاخواني والاصدقائي اشكركم جزيل الشكر تحياتي واحترامي للجميع اوقات جميله اخوكم ارسان سوراني ارسان arkadaşımız teşekkür ederek senin katıldığı için bizlerden o zaman gidağın bir güzel şarkı dinleyin armağan ederek özün sana

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'ndan devletin geri alınan paralarına ilişkin faaliyetler hakkında düzenli rapor sunmasını istedi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'la Kerkük'ten Türkiye topraklarına petrol taşıyacak boru hattı kurulması ve devreye alınması ihtimalini görüştü. Elektrik Bakanlığı, elektrik üretiminin yaklaşık 18 bin megawatt seviyesine düşmesinin nedeninin yerli gaz üretimindeki azalma ve ithal gaz miktarındaki gerileme olduğunu açıkladı. Babil Valisi Ali Türkiye Cemali görevinden istifa etti, ancak il meclisi istifa oylamasını reddetti. Irak Hacı heyeti Arafat gününde hacıları ağırlamak üzere Mina kamplarının hazır olduğunu duyurdu. Basra Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü uyuşturucu ticaretine karışan iki zanlının yakalandığını açıkladı. İran petrolü taşıyan tankerler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki yumuşama sinyalleri ortasında Hürmüz Boğazı'ndan ayrıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Nebatiye kentine düzenlenen İsrail hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Küresel Sumut Filosu, İsrail tarafından alıkonulmalarını protesto eden 87'den fazla aktivistin açlık grevine başladığını duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir subayın öldüğünü açıkladı. İsrail basını, güvenlik kaynaklarının Amerikan saldırılarının İran rejimini devirme kapasitesini sorguladığını aktardı. Birleşmiş Milletler İran Temsilciliği, Amerika'nın deniz ablukası uygulayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkladı. Wall Street Journal raporu, Amerika ve İsrail'in gelecek hafta İran'a yönelik saldırıya hazırlandığını bildirdi. Amerika Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri operasyon yetkilerini sınırlayan kararı onayladı. Çin lideri Pekin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.
4: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان فيلم الفضائية. أهلا بكم. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بأن تقدم هيئة النزاهة تقريرا دوريا حول أبرز فعاليات استرداد أموال الدولة. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع السفير التركي في بغداد أنيل بورا إينان إمكانية إنشاء وتفعيل أنبوب لنقل النفط من كركوك إلى الأراضي التركية. وزارة الكهرباء تعلن أن تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية إلى نحو 18,000 ميجاوات يعود إلى انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتراجع كميات الغاز المستورد. محافظ بابل علي تركي الجمالي يقدم استقالته من منصبه، ومجلس المحافظة يرفض التصويت على قرار الاستقالة. بعثة الحج العراقية تعلن جاهزية مخيمات منى لاستقبال الحجاج العراقيين في يوم التروية. مديرية شؤون المخدرات في البصرة تعلن إلقاء القبض على متهمين اثنين متورطين بتجارة المواد المخدرة. ناقلات تحمل نفطا عراقيا تغادر مضيق هرمز وسط مؤشرات انفراج بين واشنطن وطهران. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 4 شهداء وعشرة جرحى من بينهم سيدتان إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية. أسطول الصمود العالمي يعلن دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه في معارك بجنوب لبنان. بعثة إيران بالأمم المتحدة تؤكد أن الولايات المتحدة تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال فرض حصار بحري. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يكشف نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لشن ضربات على إيران في الأسبوع المقبل. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد إيران. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. شكرا لحسن الاستماع والإصغاء. إلى اللقاء.
5: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
6: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. غريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا هلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز قرشلار باجلار، الله أنفظ ليلة جانلش كل دايخ سزولة تجويد درس لارنان ويدو تل راديو سنان canlı şekildeyiz. Bu güzel programla, Allah'ın fazlıyla, tecvid dersleriyle dedik de ki bize isteyen katılsın, okumağını dinletirsin. Bu numarayla bizi arasın. 0770-131-64-61. Yetiştik Ennazi'at surasına. Kur'an-ı Kerim'de perrası 583 15. ayete. İnşallah Teala bu ayetleri Allah'ın izniyle okuruz indi. Ennazi'at surasından 15. ayetten perası da Kur'an-ı Kerim'de 583. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

سطوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ

بما تنوين صورة تنوين كسر دي نفسين أزن صورة با حرف جالة إقلابي دار غزن. وكان الله سميعا بصيرا مثال دلار حبس تنوين أزارنا أونيت إكينزو حكم نادة نو ساكنة دن صورة جال ديسا با حرف جال ديسا او زمان نون ساكنان دون دارغ ميم ساكنية ميم ساكنية. بيجن نتسى حكم aldık iki حكم aldık o da birinci اظهاردı اظهارında 6 حرف var اخي هاك علما حاز وغير خاسري. Bir ikinci حكم aldık o da اقلاب حكمدi nadi harfi o da b harfidi. Yani bir gün biz 7 harf aldık 28 harften. Bizim neçe harfimiz kaldı orada? 21 harfimiz kaldı. Onların da hükümleri ayrıdı. Yani idgam olu, yani ihfa olu. Allah'ın izniyle.

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, ilin yatırım haritasını belirlemek amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık ederek ekonomik kalkınmayı güçlendirecek öneri ve planları sundu. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, valilik binasında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini ve günlük sorunlarını dinleyerek işlemlerinin hızlandırılması için gerekli talimatları verdi. Başbakan Ali Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'la petrol ihracatı, su ve kalkınma yolu projesi konularında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Ali Zeydi, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun devlet mallarının geri kazanılması ile ilgili çalışmalar hakkında düzenli raporlar sunması talimatını verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'la Kerkük'ten Türkiye topraklarına petrol taşınması için boru hattının kurulması ve yeniden faaliyete geçirilmesi imkanını görüştü. Hükümeti ve koordinasyon çerçevesinin birliğini desteklemek amacıyla Ulusal Beyan Koalisyonu'nun kurulduğu açıklandı. Yüksek Yargı Konseyi İletişim ve Medya Komisyonu'nun telefon şirketlerinden hizmet ücreti kararını iptal etti. Parlamentonun Eğitim Komisyonu üyesi Mune Gurabi, Eğitim Bakanı Abdülkerim Aptan'ın son sınıf öğrencilerine merkezi sınavlara katılma hakkı verilmesini onayladığını açıkladı. Elektrik Bakanlığı, elektrik üretiminin yaklaşık 18 bin megawata düşmesinin nedeninin yerli ve gaz üretimindeki azalma ve ithal gaz miktarındaki düşüş olduğunu duyurdu. Babil Valisi Ali Türkiye görevinden istifasını sunarken il meclisi istifa kararını oylamayı reddetti. Irak Hac Heyeti, terviye günü Iraklı hacıları karşılamak üzere Mina'daki çadırların hazır olduğunu açıkladı. Basra Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine karıştıkları belirtilen iki zanlının yakalandığını duyurdu. Merkezi Ceza Mahkemesi, üzerlerinde 128 bin adet kaptagon hapı bulunan iki uyuşturucu taciri hakkında idam cezası verdi. Irak petrolü taşıyan tankerler Washington'la Tahran arasında yumuşamaya sinyalleri eşliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye kentine düzenlediği saldırıda 4 kişinin şehit düştüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki çatışmalarda subaylarından birinin öldüğünü açıkladı. Amerika Senatosu, Donald Trump'ın İran'a karşı askeri operasyon düzenleme yetkilerini sınırlandıran karar tasarısını oyladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Pekin'de kabul etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: Bye.
3: طابت اوقاتكم مستمعينا الاكارم، اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار من راديو تركمان اف ام الفضائيه. محافظ كركوك محمد سمعان غاية رأس اجتماع لرسم الخارطة الاستثمارية للمحافظة ويطرح مقترحات وخطط تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة استثمارية تدعم تطوير المحافظة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يلتقي المواطنين في مبنى ديوان المحافظة ويستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم اليومية ويوجه باتخاذ الإجراءات لتسريع ترويج معاملات المواطنين. رئيس الوزراء علي الزيدي يلتقي السفير التركي في العراق نلبر إنان ويؤكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك في ملف تصدير النفط وتطوير إدارة المياه ومشروع طريق التنمية الاستراتيجي. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بأن تقدم هيئة النزاهة تقارير دورية حول أبرز فعاليات استرداد أموال الدولة. رئيس الوزراء علي الزيدي والسفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق يؤكدان أهمية توطيد التعاون وتعزيز الشراكات. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع السفير التركي في بغداد أنلبر إنان إمكانية إنشاء وتفعيل أنبوب لنقل النفط من كركوك إلى الأراضي التركية. مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارا يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى أجور خدمة على شركات الهاتف النقال. عضو لجنة التربية النيابية منى الغرابي تعلن موافقة وزير التربية عبد الكريم عبطان على الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية للامتحان الوزاري. وزارة الكهرباء تعلن عن تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية إلى نحو 18 ألف ميجاوات يعود إلى انخفاض إنتاج الغاز المحلي وتراجع كميات الغاز المستورد. محافظ بابل علي تركي الجمالي يقدم استقالته من منصبه ومجلس المحافظة يرفض التصويت على قرار الاستقالة. محكمة الجنايات المركزية تعلن الإعدام بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاغون. وزارة الصحة اللبنانية تعلن سقوط 4 شهداء وعشرة جرحى من بينهم سيدتان إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية. أسطول الصمود العالمي يعلن عن دخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من قبل إسرائيل. بعثة إيران بالأمم المتحدة تؤكد أن الولايات المتحدة تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال فرض حصار بحري. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يكشف نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لشن ضربات على إيران في الأسبوع المقبل. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد إيران. الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بكين. كنتم مع موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان اف ام، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان اف ام بعدد فريكانسمز 89.9.

قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا

0: فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.